0: 各位听众，稍后为您转播中央电视台《朝闻天下》，敬请收听。
1: في المجتمع الفلسطيني اليوم وبنعلم جيدا انه هذه مكبات النفايات احيانا بكون فيها مواد متفجره من اثار الحرب الا انه للاسف الشديد واقول لك بكل مراره انه احنا يعني بنغامر في اطفالنا وبنغامر في انفسنا
2: القليل من الاواني المشحه وضعت على رفوف مكسره تحت شادر قماشي مهترئ نحن هنا نتحدث من مطبخ هذه العائله التي نصور معها داخل هذه الخيمه
3: 回到帐篷